الثلاثاء الثامن عشر من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثالثة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

يقول السلف الصالح: بعض الأبواب المغلقة ليست حرمانا بل نجاة لم نفهمها بعد.

للإنسان دوما طموحات عديدة ومحاولات دائمة لفتح كثير من الأبواب المغلقة، ونجد لدى الكثير اللوم والعتب على الفشل بخطوة ما أو عدم النجاح بفتح بعض الأبواب. إنما عندما يتحرك الإيمان الحقيقي بهذا القدر بخيره وشره، نعلم تماما أن بعض هذه الأبواب المغلقة لم تكن يوما حرمانا لنا من التطور والتقدم، بل نجاة من أمور لم نفهمها بعد ولم نعلمها، لأننا لا نعلم الغيب. الشواهد والتجارب على هذه المقولة عديدة ومديدة وكثيرة، وكم مرينا بها واكتشفنا أن تلك الأبواب عندما كانت مغلقة كانت حياتنا أكثر اطمئنانا وأمانا وسلاما. هذا لا يعني عدم الطموح وعدم السعي إلى التطور والتقدم، إنما الانتظار والإيمان بأن ما أراده الله لنا هو الخير بحد ذاته، وما منعه عنا كان فيه أمور كثيرة نحن لا نعلم.

حلقتنا لليوم كالعادي حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، حلها مزين ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعداداً تقديماً واخراجاً. يسعد صباحكم.

صيفي معتدل ورطب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع درجة حرارة ضمن معدلات الموسمية مع بعض التقلبات المحلية. هالطقس يلي بيبقى هيك لغاية بكرة الأربعاء، حيث من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرة شبه الجزيرة العربية. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الثلاثة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات المتوسطة صباحا ومساء دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. كما تنشط الرياح أحيانا وخاصة بالمناطق الجنوبية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 17 ولغاية 26 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 21 ولغاية 33 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا، سرعة بين 15 لل 40 كيلومتر بالساعة، وجنوبية شرقية ضعيفة ليلا تتضاءل سرعتها خلال الليل. أما الرطوبة النسبية على الساحل فلا تزال مرتفعة وتسجل اليوم بين 60 ل 80%. الأسبوع يلي بلش مع طقس صيفي معتدل ورطب نسبيا لا يزال مستمر كذلك لغاية بكرة الأربعاء، لما بيرجع لبنان والمنطقة بيتأثروا بالكتل الهوائية الحارة، ومعهم أكيد رح ترجع ترتفع درجات الحرارة.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 18 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. كليرفيلد يراوح عند التحقق والمناطق التجريبية، لبنان يندفع نحو إعادة تثبيت اليونيفيل أو بديلها. تجريف وإحراق للمنازل مستمر جنوبا، وعريضة نيابية تطالب بالتمديد للقوات الدولية. مضيق هرمز يتصدر المشهد، مسؤولون أمريكيون، المحادثات العمانية الإيرانية تحرز تقدما. حزب الله أبلغ قيادة الجيش تمسكه بتلة علي الطاهر، حذاري سياسة القدم العسكري الإسرائيلية. عون يضع قانون العفو العام تحت المجهر، دراسة قانونية وسياسية في بعبدة ولا قرار بالرد لغاية الآن. تحذير من رسائل نصية مزيفة باسم قوى الأمن الداخلي اللبناني على هواتفكم.

البيوت الجاهزة للعائدين من النازحين ليست كاملة بعد، والعدد القليل منها لمقار البلديات بلا بنى تحتية. هيئة الحج والعمرة فأحصروا سفر الحجاج جوا عبر مطار رفيق الحرير الدولي. الرئيس عون: إذا لم يمدد لبقاء اليونيفل فيجب اعتماد صيغة لوجود قوات دولية أخرى في جنوب لبنان. حديث قاليباف عن تفقد المقاتلين جنوبا تأكيد متعمد للتدخل الإيراني في لبنان. الرئيس نواف سلام: الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بقوة أممية في جنوب لبنان. هل يهيئ حزب الله أمرا ما لقلب الطاولة على الجميع في الداخل؟ انتخاب بشار الأسمر رئيسا لمجلس إدارة الضمان. الحوثيون يخرجون ميناء المخام من الخدمة، لماذا أصبح هدفا الآن؟ بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء العنف بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية. 8 دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب في غزة. وفاة محمد غميرة تثير غضبا في سوريا ووزير الداخلية: كل مخالف سينال عقابا. إدارة ترامب تقدم هرمز على النووي. أسعار النفط تهدد انتخابات الخريف. أردوغان يدعو الإدارة الأمريكية لمواصلة المحادثات مع إيران. الرئيس البرازيلي: الاكتشافات النفطية قبالة الأمازون جواز سفر إلى المستقبل. اتصال قطري سوري، بحث في المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. نتنياهو وكوشنر يتفقان على تسليم حماس لسلاحها بإشراف الإدارة الأمريكية. حملة الفساد تقترب من مراكز النفوذ. العراق يلاحق الأموال والنواب. وفي النهار كتب حسن المصطفى: ما الذي تريده الرياض من بغداد؟ كتب فارس خشان: نعيم قاسم مستعينا بمقالة غير موجودة كتبها إسرائيلي غير موجود. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: أمريكا وإيران لعبة الرهان على الوقت. ماذا يجري على تلال علي الطاهر ليلا؟ تجمع أهالي الشهداء الأطفال يدين مجازر العدو الإسرائيلي ويطالب الدولة بالتحرك. الرئيس عون يجدد تأكيد الالتزام

بشار الأسمر رئيسا لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي. من الامتحان السريري إلى التشكيك بالشهادات، مواجهة مفتوحة مع التعليم العالي. اليونيفل إسرائيل أطلقت 137 مقذوفا يوميا بين 5 و16 من آب على جنوب لبنان. الشحن يشكل ثلث ثمن البضاعة والطلب، تراجع في الخليج، تدهور في تنافسية السلع اللبنانية. فأرة تتمدد عمرانيا، طفرة عقارية تهدد جنة النخبة. خطوات حكومية عراقية استرضائية للسعودية، المقاومة تحذر من الرسائل الخاطئة. السيسي يلتقي كوشنر، تسوية أزمات المنطقة تحفظ الاستقرار الإقليمي. إيران تعلن عن التقدم في المباحثات مع عمان بشأن مضيق هرمز. البرلمان الإيراني يقر تجريم المقابلات مع وسائل إعلام معادية. طهران ينبغي على قطر ألا تضيع الوقت بدلا من إنكار أسر الطيارين الإيرانيين الثلاثة. معركة القدرة على التحمل، هل هناك أوراق مضمونة في يد أمريكا؟ سرقة عدد من روائع متحف ميسينا في إيطاليا. أكثر من نصف الناخبين غير راضين عن الأداء الاقتصادي لترامب بعد استطلاعات الرأي الجديدة. الرئيس الأمريكي يأمر بخفض التدريبات مع سيول بعد رفضها المشاركة في الحرب ضد إيران. وفي الأخبار، كتبت رولا إبراهيم: الحكيم يتبنى رواية العدو، العودة إلى الواجهة بأي ثمن. إلى عناوين نداء الوطن. روما عالقة على تلال علي الطاهر، وواشنطن تفتح باب الحسم. الخارجية الأمريكية لنداء الوطن: نعارض تجديد ولاية اليونيفل. عون في روما والفاتيكان، دبلوماسية اللبنانية في قلب المعركة على مستقبل الجنوب.

نواف سلام يبحث مع مجموعة العمل الأمريكية دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة. نقيب الصحافة والمحررين لا قبول بنصوص تتيح سجن الصحفي. الرئيس عون: لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا. لقاء بين العماد هيكل ووفد أمريكي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية ومهمات الجيش. لابورا ترفع الصوت مجددا بشأن خطة إخراج المسيحيين من وظائف الدولة. جعجع والدوسري يبحثان الأوضاع في لبنان والمنطقة.

يصرح بالتصعيد وترامب يطالب باستسلامها. مشروع ضم الضفة بين معركتي الأمن والجغرافيا. جهود كوشنر تصطدم بعقدة سلاح حماس. الرئيس الأمريكي: لا نسعى لتمديد مفكرة التفاهم مع إيران ولا يمكن لها أن تمتلك سلاحا نوويا. إيران: مفكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لا تنص على مهلة 60 يوما. نتنياهو وكوشنر اتفقا على تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها. هجوم إيراني بطائرة مسيرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق. حصيلة قياسية لإيبولا في الكونغو الديمقراطية. 2325 وفاة منذ بدء التفشي. ترامب وجه إلى تقليص حجم المناورات العسكرية المقررة مع كوريا الجنوبية. وفي نداء الوطن كتبت الدكتورة بولا أبي حنة: بازشكيان يريد التفاوض، فمن يقرر في طهران؟ وكتب عماد موسى عن يئير: ما هذه الورطة يا نعيم؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الحرس الثوري يلوح بتحول هجومي، ترامب يشدد الضغط وسط بوادر مرحلة تصعيد جديدة بين واشنطن وطهران. استهداف إيراني لمقر رئيس حكومة كردستان العراق. اعتداءات يومية وتوتر غير مسبوق. علي الطاهر عنوان المنازلة المقبلة بين إسرائيل والحزب. رسائل نارية إسرائيلية خلال اجتماع نتنياهو وكوشنر. تل أبيب ادعت اقتناعه باستمرار العمليات. ترامب يقرع كوريا الجنوبية ويتطلع إلى الشمال. ارتفاع طفيف في عبور السفن من مضيق هرمز. السعودية والسودان يوقعان وثيقة إنشاء المجلس التنسيقي. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد التمسك باتفاق الإطار وتنفيذه كاملا، إما الحرب أو الدبلوماسية. الحوثيون يقصفون باب المندب بخمس صواريخ باليستية. حصار المستوطنين لمنازل قصر مستمر، وزيارة أمريكية متوقعة لطلب التفسيرات. استعدادات لأيام من القتال ترفع احتمالات التصعيد في لبنان. الحرب تفاقم أزمة البنزين ومخاوف من اشتعال الاضطرابات في إيران. نتنياهو وكوشنر يتفقان على أن تشرف أمريكا على تسليم حماس لسلاحها. الراكب رقم 53 على الرحلة 103، اللبناني الذي طاردته لعنة لوكيربي حيا وميتا. إيران تعتبر طياريها الثلاثة المفقودين في قطر أسرى وتلوح بلجنة تقصي حقائق. مباحثات إماراتية عمانية حول التعاون المشترك وقضايا المنطقة. متصاعدة بين مصر وإثيوبيا تعمق الخلاف حول موارد النيل. ترى
تراجع التأييد لترامب لأدنى مستوى خلال رئاسته عند 33%. رئيس كولومبيا: الخسائر الأولية الناجمة عن الزلزال تبلغ نحو 10 مليار دولار. أردوغان يحث الرئاسة الأمريكية على مواصلة المحادثات مع طهران. روسيا تحذر لندن من دفع ثمن باهظ بعد استخدام كييف لمسيرات بريطانية. السيادي السعودي لامس تريليون دولار في 2025. رحيل المصور داسيلفييرا 40 عاما خلف عدسة وثقت ذاكرة السعودية التاريخية. أسواق حلم المولد في مصر تسعى إلى التوفيق بين الأصالة والابتكار.

تجفيف تمويل حزب الله، التعويضات لم تصل، والمساعدات تتراجع.

وفي الشرق الأوسط كاتب ممدوح المهيني سائلا: هل التخلف حالة ثقافية؟ هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء.

فلدينا في أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم نتعرف عليها الآن، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. يؤكد مرجع اقتصادي أن هذا الشتاء سيكون الأكثر كلفة على اللبنانيين، لأن فاتورة المدارس والمازوت والمواد الغذائية وغيرها ستكون الأعلى بسبب الوضع الإقليمي المتجه نحو مزيد من التصعيد، ما ينعكس بشكل كبير وسلبي على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني. الله يبشركم بالخير. عارفين والله عارفين أساسا الناس حاملة هم موسم المدارس وموسم الشتاء من قبل الشتاء بشهور. وبدل ما تكون الدولة عم تاخد إجراءات احترازية لحماية المواطن المعتر، عم تاخد إجراءات بمزيد من الضرائب وترك المافيات تسرح وتمرح. انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية بخبر مقتل أحد مديري مصرف معروف، وما إذا كانت أسباب الموت متعلقة بالسياسة أم مجرد حادث شخصي. الحادث اللي تم الكشف عنه بالأمس، المعلومات الأمنية بتقول أنه الحالة حالة انتحار بعد ما تبينت كل الحقائق والتحقيقات بعدها بأولها. بس أكيد بتعرفوا بلبنان تربط كل الأمور بالسياسة، خاصة أن هناك تصفيات لبعض المصرفيين صارت بالفترة الماضية، وخاصة لما فتحت مواضيع تبييض الأموال. يشن نائب بقاعي منذ فترة حملة على وزير الأشغال وعلى نائب زميل له في دائرته الانتخابية باعتبار أن خدمات التسفيد تمر عبر الأخير وتخص مناطق محددة ومعروفة الانتماء السياسي، وهو أمر تنكره الوزارة. عادي لما بتشوفوا هيك هجومات على أي وزير ما تفكروا بكون النية إصلاحية، هي فقط النية أنه لا عم تعطي غير نزفت مش عم تعطينا. لماذا عم تعطي وائل بوفعور مش عم تعطي بلال الحشيمي مثلا، طالما عم يحكوا بالبقاع؟ فما حدا تفكروا أنه همه المصلحة الوطنية والتوزيع العادل، لا لا لا أبدا، كل هذه الأمور ما لنا علاقة فيها. بس ليه حصتي أنا ضعيفة وحصة زميلي كتير بكرة بياخد أصوات أكتر مني؟ إلى أسرار جريدة الجمهورية. أظهرت التحركات في الشارع تزامنا مع جلسة مجلس النواب الأخيرة أن أي قرار مالي يمس حقوق الموظفين قد يتحول سريعا إلى مواجهة سياسية، كما أن القوى السياسية بدأت حساب كلفة أي تسوية عليهم قبل الاستحقاقات المقبلة. حصلا على التحركات اللي رافقت الجلسة التشريعية من قبل المتقاعدين، والله أنا ماني شايف حاملين كتير هم التحركات يعني، لكن عم ياخذوا القرارات وبيشيف فيها وما سألينين. وبعدين كلنا بنعرف أنه هذه التحركات لا تأتي من طبيعة شعبية، إنما من طبيعة سياسية، في مين بيحركها؟ تعرض نائب للفت نظر على الأقل فيما خص تصريحات لا معنى لها تتعلق برواتب النواب $5,000 والمقبوضة منذ عام. بعتقد المقصود هي النائبة غادة أيوب يلي فضحت الدنيا، يعني كنا احنا كنا فاكرين انه الزيادة تبيت معاشات النواب بدها تصير ابتداء من أيلول القادم هيك بحسب ما تسرب، انما قلت لك بكل وضوح انه اساس المعاشات زادت من اول السنة بس ما حدا معه خبر. لاحظتوا كيف اسم الله 127 نائب تكتموا على الموضوع لأنه لهم مصلحة فيه؟ ما حدا جيب سيرته من أول السنة لغاية الآن. رزق باس البري أصغر أبناء رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزوجته فرح حسان السعودي ولدهما الأول، وأطلق عليه اسم نبيه تيمنا بجده. ريتو ألف مبروك، إن شاء الله ريتو ألف مبروك.
كم نبيه صار عندنا بالعائلة؟ يعني حتى الصغير كمان سمى ابنه الأول نبيه. طبعا والكبار بيكونوا كلهم مسميين نبيه. عندنا نبيه الأول، نبيه الثاني، نبيه الثالث. يا سيدي طول بعمرك وتشوف أحفاد أحفادهم إن شاء الله. نحن مين قلنا غيرك يا لطيف؟ بعدك شو بده يصير؟ ما في نبيه مثل نبيه. لولا الها إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. بعد المعلومات عن تحرك ليفوي شهداء الجيش بهدف الضغط على رئيس الجمهورية لعدم توقيع قانون العفو العام، يؤكد خبير قانوني أن فقرات كثيرة تعتري القانون متوقعا أن يعيده الرئيس عون لتعديله أو الطعن به أمام المجلس الدستوري. هاي كل شيء وارد، وأنا مع، أنا مع رد القانون كله على بعضه، بس على شرط نرجع نفتح المحاكمات كلياتها من أول وجديد، وتحديدا بقضية عبرة، والكل يستدعى، وأولا سرايا المقاومة والضباط المتخاذلين عن القيام بشهادة ومهام. هيك مشان إحقاق الحق والعدالة، ولحتى نعرف مين المتسببين بتلك الكارثة. لوحظ أن الأنفاق المتحركة التي تربط الطائرات بمبنى المطار والتي يستخدمها الركاب للصعود إلى الطائرات والنزول منها تعاني من اتساخ واضح في الموكات الذي يبدو بحالة جيدة من حيث النوعية، لكنه يحتاج إلى تنظيف وعناية. وقد دفع هذا المشهد عدد من الركاب القادمين إلى التساؤل، ماذا يكلف إدارة المطار تنظيف هذا السجاد؟ معقول؟ عم ينظفوا السجاد؟ يعني الموكات؟ ما في مين ينظف الموكات؟ ما بعد صحيحة المعلومة يعني، بس إذا صحيحة فعلا شو بيكلف التنظيف يعني؟ طالما الموكات جديد فلماذا لا نحرص على نظافته، خاصة وأنه أول شيء تطوا أقدام المسافرين.

لاحظ لبنان فايلز انقسام التعليقات على المواقع التواصل حول الحفلات الكثيرة التي ازدحمت بها أخيرا أعالي كسروان، إذ أنه في مقابل القائلين إن هذا هو لبنان الحقيقي، ثم من انتقد مبالغة البعض بالاحتفال، فيما قسم من لبنان تحت وطأة النزوح والقتل. بالفعل هيدا سجال كان مشتعل بنهاية الأسبوع مع مشاهد الحفلات العديدة اللي كانت ببعض المناطق الجبلية من النازقين المارقين من اللبنانيين اللي بيحبوا الفرح والسهر، بينما الآخرين عم بيقولوا عم تحتفلوا وعايشين حياتكم ونحن قابعين تحت الاحتلال. ما بيلوموا اللي تسبب بهذا الاحتلال واللي خليهم عايشين بهيدي الكارثة، بيلوموا الآخرين لأنه فرحانين. اي والله نازقين مارقين. أسرار نداء الوطن. أبدى قائد مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان الجنرال كليفورد استغرابه من الحملات التي تشن عبر الإعلام اللبناني، معتبرا أنها بعيدة كل البعد عن الحقائق الميدانية وعن أجواء الاتصالات الإيجابية الجارية مع أركان الدولة. هلا كمان عم تطلع على الصحافة اللبنانية شو بتكتب وعلى مواقع التواصل، خليك خي ما تصدق نحن عنا كتير أوفر أو مبالغة، خليك عم تعمل اتصالاتك وفرجونا النتائج على الأرض، بالنهاية الأمور تحكم عليها بنتائجها. تتداول أوساط أن جمهور الشيخ أحمد الأسير قد يتحول إلى ورقة انتخابية مؤثرة في صيدا وبيروت والبقاع وعكار وطرابلس، وأن أي شخصية أو قوى سنية تتبنى مسارا للمطالبة بخروجه من السجن قد تكسب تعاطف شريحة من هذا الجمهور، فيما قد تجد القوى التي تتخذ موقفا متشددا ضده نفسها أمام اختبار انتخابي صعب. مظبوط 100%، نحن كتير شعب عاطفي ونتأثر حتى لو كانت الناس عم تنصب علينا بالكلام، فأي حدا بيرفع هذا الشعار بياخد أصوات، وأي حدا بتلاقي وقف بالمسار القانوني رح بتلاقي الهجمات عليه وتخراجه من الملة حاضر. حذفت منصات ميليشيا الحوز بالإعلامية الفقرة التي تحدث فيها نعيم قاسم عن المفكر اليهودي المزعوم موشي يائير في خطابه المتلفز الأخير. لا ما في داعي تحسفوها، نحن محتفظين فيها يعني بهذه المأثرة العظيمة جدا بهذا الخطاب المليء بالدجل. طب ماشي شطبتوها، هل تجرؤون على الاعتذار عن هذا التضليل؟ بس معادي معودين على الكذب أكثر ما بتتنفسوا. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، معلش بدي اياكم تركزوا معنا شوي بهيدا بما انه اخر سر، لانه في كتير من المعلومات الفايته ببعض البعض. قال لك يناقش خبراء عسكريون فرضية هجوم اسرائيلي واسع على تلة علي الطاهر، ويرون ان ذلك سيؤدي حكما الى اعلان المكاومة سقوط وقف اطلاق النار الذي تلتزم به منذ 14 من حزيران، وهذا يعني الرد بأعلى طاقة ممكنة وصولا للرد على ما يرافق الهجوم من توسيع الاستهدافات الاسرائيلية، والنتيجة استهداف مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل خلال أيام، ورد إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، ورد إيراني واسع في الشمال. لاحظتوا السيناريو؟ يعني كيف بيبلش؟ قالك إذا هجموا على علي الطاهر فنحن بنرد على المستوطنات، فإسرائيل بدها تيجي تضرب بيروت والضاحية، فإيران قال بدها ترد على هذه الضربة وتضرب إسرائيل وتضربه. قالك وفي هذه الحالة هون الكيرسي على إسرائيل أن تختار بين قبول معادلة الردع الإيراني وصولا لفرض الانسحاب الإسرائيلي، أو الدخول في استنزاف ما لديها من دفاعات جوية لا تزيد عن 200 صاروخ تغطي استهلاك 5 أيام فقط لا غير. شفتوا يعني إذا مش هيدا السيناريو اللي رسمته، طبعا اللي أخد اللي كتب هذا السر أخد جرعة عظيمة جدا من الحشيش، يعني حتى طالع معه كل الأفكار التحشيشية. لك ما عند إسرائيل عندها بس 200 صاروخ اعتراضي، يعني إذا ضربت إيران فبيخلصوا 200 صاروخ بخمسة أيام، وبعدين يا حرام ما بيعد عندهم صواريخ يا خطاي.
اعتقد هيك ترسم السمع طبيعي. اكيد هيدي المعلومات اخدينا من موشي يائير المفكر والكاتب اليهودي الكبير. لازم كلياتنا نرفع سوا حملة جديدة بعنوان لا للمخدرات، لأنه قلنا فترة ما رفعنا هيك شعار. بيرسموا السيناريو كامل يعني من الأول للآخر كأنك عم تحضر فيلم هوليودي. هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمية على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعة جية الحشاشين الشتامين الكذابين النقيئة.

بالقسم الثاني لليوم كالعادة جولة على أبرز المواضيع والعناوين التي كانت مثار جدل واهتمام لدى الرأي العام والإعلام في لبنان. ودائما بينبقلنا ترندات جديدة، يعني القصة ما بتقف على المواضيع الثابتة يلي حواليها كثير من الانقسام والخلاف، بيطلع لك شغلات جديدة وقرارات جديدة بتخلينا نفتح صفحات أخرى ومواضيع لم نتطرق إليها سابقا. وهيدا اللذة بالوضع الفني اللبناني، يعني ما بتتجر، ما بتتجر. مش كل يوم من عندك مواضيع والله سيبتي وكذا، لا لا لا، كل يوم عندك جديد، يعني في أكشن كل يوم. قبل ما نروح للفقرات القادمة واللي فيها طبعا مزيد من التفاصيل عن العناوين التي اخترنا أن نتحدث عنها اليوم، بالإضافة للمقال اللي اخترناه لنقراه، وأيضا الفقرة الأخيرة اللي خاصة بترندات السوشيال ميديا، خلينا بالإنترو نروح صوب شغلتين مش رح نرجع نحكي عنهم بعدين. هودي من الأخبار اللي يعدوا أخبار عابرة، يعني بتقطع هيك مرور الكرام ما بيكون عندها كثير من الاهتمام. مثلا عندك الأسبوع الماضي المديرة العامة للجمارك السيدة غراسيا أزي كانت يوم التنين الماضي على الأد، يعني مش مبارح، التنين من الأسبوع الماضي، عاملة احتفال بجهاز سكانر الجديد، لا مش بجهازها، يعني جهاز سكانر الجديد يلي تركب على الحدود البرية عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، وقال لك هيدا للضبط، هيدي الخطوة الأولى، وطبعا هي خطوة جيدة جدا. عملنا احتفال وحفل كوكتيل وأعلام وتصوير وكذا، وإذ الله وكيلكم هالجهاز مضايق أسبوع. امبارح تم الإعلان عن تعطيل أو عطل أصاب هذا الجهاز الكاشف الآلي بمعبر المصنع، وأفيد عن توقف العمل به بسبب عطل مفاجئ، وعم يشتغلوا على إصلاحه بشكل سريع. ما بعرف إذا تصلح لغاية الآن ولا لا. يعني جهاز سكانر طبعا بتعرفوا انتوا على هالجهاز دي، نحن ما معنا ندفع حقها، عم تشينا هدايا من الدول مشان نشدد الرقابة على حدودنا برا وبحرا وجوا. فجهاز جي جديد بعده بالكرتونة مضايا معنا اسبوع وتعطل، سبحان الله، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. كل ما منجيب أجهزة سكانرز جديدة بتتعطل بالمرفأ بالبر كله سبحان الله، بتضايم معنا كبيرة أسبوع، يعني منيح اللي ضايم أسبوع. هلا حتى لو رجع اشتغل هيدا معناته رح يضل معرض للتعطيل بشكل تام، طبعا لأنه ما بينسبنا، نحن جماعة بنحب الفوضى، ما بينسبنا هيدا التنظيم وضبط الحدود وكذا. طب والمهربين واللي ناخذ منهم مصاري لحتى نساعدهم بالتهريب شو بنعمل؟ بتقطعوا لنا برزقتنا؟ يعني فاضيكم فاضيين للسكانر تبعيتكم، تركوا شهر زمان، يعني أسبوع أسبوع دغري أكبر يتقطع أصاب وعطل، ما مش بتعود على الأراضي اللبنانية، ما ناسبوا الجو، رطوبة رطوبة عالية. لا والحلو أنه كنا عاملين احتفالية وهيدا الجهاز لتشديد الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة، وعملنا دورات للموظفين اللي بدهم يشتغلوا عليه لأنه في مثله كان بالمرفأ، فضايم أسبوع معنا. هلا طبعا نطلع بنظرية المؤامرة من الكاودين برا، مدين لنا جهاز مضروب، يعني عم يعطونا بضاعة مضروبة، ما نمدين لنا الجهاز الأصلي، لا بقى جاهزين نحن للكذب. الخبرية الثانية واللي طبعا بتسمعها فقط وحصريا من الأراضي الفينيقية بخبر يجلب السرور إلى قلوب وأفئدة المواطنين اللبنانيين، وبعد تجربة مديدة من النجاح المستمر، بالأمس انتخب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجلسته اللي انعقدت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيس لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمان، وتم انتخاب بسام عليق نائبا للرئيس ومارون سيئلي أمين للسر. الانتخابات اللي جرت بحضور وزير العمل محمد حيدر واللي أكد على أهمية الالتزام بمبدأ فصل السلطات، وتمنى على الرئيس المنتخب أنه يقدم استقالته من الاتحاد العمالي العام والدعوة لإجراء انتخابات جديدة. طبعا هلا ايجابي انه تملا الفراغات الموجوده بالاداره، بس انه يا اخي نحن ايمتى رح نطلع من هالاسماء العتيقه هي القديمه؟ اعاده تدوير نفس الاسماء، يعني شو النجاح اللي مسجل بشارة الاسمر بالاتحاد العمالي العام؟
أساسا تم تغييب الاتحاد العمالي العام عن كل الاستحقاقات المعيشية والأزمات اللي عايشين فيها، بدل ما يكون رأس حربي بالمطالبة لحقوق العمال كان رأس حربي للدولة لا حتى يضم حقوق العمال والموظفين. زلمة الاستيس، زلمة النبيه بتقدر تحطه وين ما كان. بعدين اسم الله من بعد ما وصل لسن التقاعد ومن بعد هذا العمر المديد بالاتحاد العمالي العام والفشل الزريع بالإدارة، يعني شو عنده أفكار جديدة يقدمها لصندوق الضمان اللي هو أساسا بحاجة لإصلاح جذري؟ بس نقبط نفس الأسماء، إعادة تدوير، وكأنه هذه البلاد لا تنجب كوادر جديدة ولا ناس متعلمة وحاملة شهادات بتقدر يكون عندها أفكار متقدمة وحديثة لتطوير العمل الإداري. أبدا، نرجع على نفس الأسماء، إعادة تدوير، منشيله من هم منحطهم، منشيله من هونيك منرجع برده لهون. المهم ان ده اللي لقيله وظيفة، خلق بحمى الأستيس عشان منعده بلا شغل بيصرف عليه دولة الرئيس من جابته. يعني اللز وين؟ اللز انه من لما ان تم انتخابه، انه هو اساسا طبيب اسنان، انت بس شوف الفكرة كيف بشارة الاسباب، طبيب اسنان يعني تم تعيينه بادارة المرفأ، ما بعرف ليه يعني طبيب اسنان بده تعيين كان بكرمالي فرش اسنان السفن كل يوم. من هونيك بعدين تم انتخابه رئيس الاتحاد العمالي العام، وقال له هلا بالاقدمية انه لانه هو لقدم فمش هنك جيبوه على الصندوق الوطني للضمان. شفت البرمي كله على بعضه؟ يعني ليه ما بيكون مثلا واحد ضليع؟ لا مع الأجاب، مع احترامنا طبعا لأطباء الأسنان يعني خاصة دكتور محمود دكتورنا، بس نبقى شو خاصه بالموضوع المرفأ لحتى يتعين؟ يعني أسنان السفن بهالشي الدراسة تبعونا بدون مسوسين مثلا، بدون كل يوم إعادة تأهيل؟ خلص مالك ما دوم من الأستيز من اللي لك وظيفة. يلا مبروك مبروك علينا هالتعيين الجديد بالضمان، وأكيد رح نشوف تغيير جذري وأصلاح هائل مثل ما شفنا بالاتحاد العمالي العام، من فشل إلى آخر ننتقل.

الخبرين اللي اخترنا انه نبلش فيهم بالانترو لليوم لحتى تبين الامور انه في كتير شغلات صعب تغييرها طالما في مافيا تتحكم بكثير من مفاصل الحياة، وطالما في دولة عميقة بتبدل ازلامها من مكان الى اخر، والمعركة معها طويلة جدا جدا.

من خارج سياق الجدالات اليومية، أتانا بالأمس ترند تصدر الاهتمام لدى كثير من الرأي العام ووسائل الإعلام، ورأينا عشرات التقارير والنزول إلى الشارع وانتفاضة شعبية. لماذا كل هذا؟ بالأمس أصدر رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة القاضي محمد مكاوي قرار يقضي باستمرار منع النقل البري لحملات الحج والعمرة وحصر سفر الحجاج والمعتمرين جوا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، باعتباره المسار الإلزامي المعتمد للتفويج من لبنان. القرار وفق الهيئة إجا انطلاقا من الحرص على سلامة الحجاج والمعتمرين، واستنادا إلى القرارات والأنظمة المرعية التي تنظم عمل الهيئات وآليات انتقال الحجاج والمعتمرين من لبنان إلى السعودية. نصت المادة الأولى على استمرار منع النقل البري لحملات الحج والعمرة على أن يبقى النقل الجوي عبر المطار المسار الإلزامي المعتمد، كما شددت الهيئة على منع أي شركة أو جهة من تنظيم حملات أو نشر إعلانات لرحلات الحج والعمرة برا عبر وسائل التواصل أو عبر وسائل الإعلام تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، وطلب القرار إبلاغ الأجهزة الأمنية بمضمونه لاتخاذ الإجراءات اللازمة على أن يبدأ العمل به فور صدوره ويبلغ إلى الجهات المعنية. من لما انتشرت صورة القرار من هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة وشفنا انتفاضة عبر وسائل التواصل وعبر مجموعات الواتساب، وانه ايها الدولة الكافرة الفاجرة الداعرة العاهرة يلي ما بدينا نروح نكفر عزنوبنا، هيدي الدولة يلي بدها تنهب جيوبنا، ما بدينا على الحريص على حياتنا، ليش انتو تركينا نعيش؟ وشفنا اتهامات بدون استفسار عن كيف القرار ولماذا ومين اللي اساسا متخذ القرار، اتهامات لدار الفتوى يا عيب الشوم على المفتي دريان، ورغم انه مفترض الهيئة تابعة للحكومة يعني ما لها علاقة في دار الفتوى، بس نحن نوزع اتهامات، بدنا دائما ناخد دور المظلومية ونوزع اتهامات ومؤامرة، هيدي مؤامرة على الطائفة الأمة، ما ودي جايين لحتى ينتزعوا منا أبسط حقوقنا، يا حرام علينا. طبعا أنا بعيدا عن جو الساخر وجو الحملات والتحريض، أكيد أنتم شايفين أنه هذه الظاهرة صار فيها فوضى كتير، فكل الهدف من القصة هو التنظيم وليس المنع. طبعا بتقلي مهني مانعين، هلأ بلك هذا المنع مش جديد، بس مشان المعلومات هذا القرار متخذ من عام 95 من أيام حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبعدين تم تجديده بالعام 2012 بحكومة نجيب ميقاتي، يعني القرار متخذ سابقا. القرار هو أنه هي المملكة العربية السعودية ما بدها حملات برية تأتي إلا من خلال الدول اللي إلى حدود معها، فمشان من باب التنظيم واسم الله المعتمرين بالملايين كل شهر، فجزء من أجزاء التنظيم يمكن يعجبك يمكن ما يعجبك، بس أكيد العمرة والحج صاروا بكلفوا كتير جوا، مش هناك شفنا كثير من الحملات البرية، وما فينا نعمم يعني شفنا الناس مثلا عم تعمم وتقلك ايه وشوف الفوضى وفي تهريب وفي ما بعرف ايه وكله صار عملها تجارة، هي تجارة انه ما هي في جزء منها تجارة، اوكي هي الاساس العمرة الاساس روحي ديني توبة زيارة الديار المقدسة كل هيدي امور جيدة، بس طبعا في جزء تجارة من هي الناس ما بتشتغل يعني كاريتاس ولا بتشتغل جمعيات خيرية لحتى تقدم لك هذه الرحلات بشكل مجاني دون مربح، وين العيب بالربح يعني؟ مش العيب بالربح، العيب بأنه اتخاذ تلك الرحلات فقط للتجارة دون السؤال عن مثلا مين بيهتم بهالمعتمرين، مين بيعلمهم، مين بيوصلهم بأمان وسلام، وبعدين صار رايح وجاي بده يشتغل فيها مع مين ما كان بده يشتغل فيه، وهذا الشيء يلي شفناه من النواب اللي واكبوا الأمر. طبعا شفنا كثير من النواب اللي انتفضوا، عماد الحوت، محمد سليمان، عريدي، ما بعرف مين، كثير من البيانات اللي طلعت انه من باب الشعبوية بتعرفوا انه لا وعم تحرموا الفقير من انه يزور ايها الحكومة ايها الدولة وكذا، وما بيصير هذا الشيء. بعدين
لما تواصلوا مع دار الفتوى قالوا والله نحن ما لنا علاقة، روحوا شوفوا الهيئة الخاصة بموضوع الحج والعمرة. لما اتصلوا مع القاضي مكاوي بلغوا انه هيدا مش قرار لبناني، هيدا قرار من السعودية ونحن اساسا مطبقينه من زمان وهلا عم نرجع نشدد فيه. والبداية كان مفترض تكون دغري، هلا اجلوها مفترض ل 15 ايلول. ليه؟ لانه مشان ما تتضرر الناس اللي حجزة، ما في كتير ناس حجزة ودفعت مصاري ومجهزة حالها، فمشان ما يروحوا عليها هذه الفرصة الذهبية لزيارة الكعبة والطواف

انه صارت مثل العادي. نحن شعب بيحب الفوضى ما بيحب التنظيم. فمن لما انتشرت قصة العمرة برا وشفنا بقى الصالح والطالح واللي بيعرف واللي ما بيعرف صار بده يعمل حملات بحثا عن الربح, ومن خلال هذه الحملات صارت كثير من الحوادث الأمنية وصارت حوادث تهريب وصار في تضييق على الحدود وتحديدا على الحدود الأردنية. شوفوا الناس اللي راحوا الناس بيشتكوا من هذا الموضوع. ففلتت القصة, يعني ما عادت بقى منظمة, صار فيها كثير من الفوضى وما عادت القصة فيها فقط مسعى ديني أو مسعى روحي أو فقط أنه يا أخي تنظيم. يعني في ناس أخذها رخص تشتغل بهيدا المجال وبتدفع الفواتير اللي عليها والضرائب اللي عليها ومنظمة وبتعمل حملات توب 100%, بتجي الناس سعيدة ومبسوطة ومرتاحة. هودي ناس من زمان بيشتغلوا بهيدا المجال وصاروا عارفين كل التفاصيل وكيف بيقدروا يريحوا المعتمر والمعتمرة وما بيقدر ما بيتسببوا بأذى للبلدان اللي زايرينا. فهودي تم الاعتداء على صلاحيتهم من أصحاب دكاكين فتحوا, كل واحد صار بيعلن عن عمره ويلا جاهزين ومنافسة بالأسعار, ما بيهم كيف الخدمة, ما بيهم كيف الطريق, ما بيهم الباصات اللي عم تنقل إذا مريحة للناس, المسافة, كل هذا مش مهم, ما هم بدهم يطلع مربح. فهودي اجوا قطعوا بأرزاق الناس المرخصين الشرعيين وبالتالي صارت القصة فوضى. لضبط هذه الفوضى كانت هذه الخطوة. هلا بتقلي ما هني منعوا بالمرة, بلك ما حدا حيقدر يمنع, مين بيمنع العالم من انه تروح تعمل عمرة؟ بعدين نحن جاهزين, بلشنا ندور على خطط كيف بدنا نروح من سوريا ومن سوريا بنروح على الاردن وكيف بدنا نربطها, عنا 100 طريقة لحتى ناخد هذا الطريق. وبكرة بيصير يمكن تراجع, يعني بالنهاية يمكن يصير تراجع عن هذا القرار, يمكن بعدين يصير في اتفاق على مزيد من التنظيم, بس شيء طبيعي جدا. نحن شعب بيحب الفوضى ما بيحب أي شيء منظم. نحن عنا عداوة مع القانون وتطبيق القوانين مثل ما بتلاحظوا بحياتنا اليومية. أي شيء في تنظيم وفي قانون وفي التزام, دخيل رب القانون مع أحلاه ودخيل رب الالتزام مع أحلاه, نحن دغري بنطلع ضده ومنبلش يا غير الدين والمظلومية والحكومة الكافرة الداعرة اللي ما بدنا هنا نروح نعمل عمرة واللي ما بدنا هنا نتاجر واللي بنبلش بقى. وثلاث ارباع اللي بيكتبوا هالبوستات والتغريدات وكذا بيكون يعني ابو حبه من جماعه المؤمن العكروتي اللي لا بيصوم ولا بيصلي يعني, بس فجاه نقحت عليه سنيته بلشنا بدور المظلوميه. وطبعا لحتى نعمل مزيد من التحريض شو بنعمل؟ بنطلع بقى بشعار قادرين تمنعوا جماعة كربلاء؟ قادرين انتوا تمنعوا الناس اللي بيروحوا على حجن المزعوم بكربلاء والنجف وكذا؟ والله اذا الدولة العراقية اخذت قرار ممنوع القدوم برا, طبعا الدولة اللبنانية بدها تنفذ. ما هو هي القصة مش الدولة اللبنانية اللي اخذ القرار, في دولة هي مسؤولة عن تنظيم هذا الامر. والله اذا الدولة العراقية اخذت قرار بانه ما بدها الا بس الدول اللي على حدودها تجيب حملات برية, فطبيعي بدهم يجرؤون على اتخاذ القرار. القصة مش سياسة, ما انا عملية سياسية ولا عملية امنية, كل القصة ما فيها التزام بالعلاقات بين الدول وتنظيم لهذا القطاع يلي طبعا هو قطاع منتج وهو قطاع رائع جدا. والناس بتروح يعني صارت عندها مثلا في ناس بتعمل كل سنة بتعمل عمرة, والله يبارك له ويتقبل منه والله يتعامل كل محب. بس انه مش عم تشوفوا انه في حملات غير شرعية؟ مش عم تشوفوا مثلا انه في كثير من المضايقات, في كثير من الحوادث اللي عم تصير؟ اخر الحادث اللي صار بسوريا كم حدا مات على الطريق نتيجة سوء التنظيم, وهذه الحملة كانت غير شرعية وكانت رابطة مع حملة داخل الاردن. طب معالجة هذه الفوضى بتتسبب بكل هذه الحملة؟ بعدين مش شايفيننا نحن هلا مشغولين, عندنا معركه اخرى. يعني على فكره اثاره هذا الموضوع يعني القرار طلع بتوقيت مشبوه, معلش نحن عاملين هلا معركه مولد النبي ويجوز ولا يجوز, مش فاضيين هلا لموضوع العمره, جيتوا نكدتوا علينا مع هيدي المعركه السنويه هلا الثلاثه المقبل بعد اسبوع, يعني مفترض ذكرى المولد النبوي الشريف. فعندنا المعركه السنويه تبيت يجوز ولا يجوز واخي المؤمن واخي المسلم, وبتبلش القصه باخي بتنتهي باختك امك مثل العاده يعني. فهيدا التوقيت لاثاره الموضوع مشبوه, ليه هلا؟ لماذا الان تذكرونا بالموضوع؟ بكونينا نغفل عن معركه مولد النبي؟ ها خسئتم, المعركه شغاله والع نار. فيا عزيزي يا عزيزتي, مع احترامي لكل الناس اللي تحركت مشاعرهم ونقحت سنيتهم فيهم واخدوا دور المظلومية, كل القصة وما فيها انه انت بدك تحفظ حقوق ناس مرخصين.

شرعيين هودي مفترض هن بيقوموا بالحملات ودايما حملاته الناجحة من سنين وبيعملوا حملات ناجحة وبيخلوا الناس كتير مرتاحين وكله بيكون منظم. انت بدك تحفظ هودي الشرعيين من الناس المتعدين على الكار يلي شافوها القصة ربيحة وصاروا بدهم يعملوا حملات للعمرة بطريقة اعتباطية ارتجالية دون السؤال عن العواقب او الاضرار. هل التنظيم بيمغصكم؟ هل تنظيم أي شيء بيمغص؟ بل بقى بيمغص بكذب عليكم بيمغص العالم بيمغص الشعب الفينيقي أي شيء له علاقة بالقانون والتنظيم وبيعدوا دايما هيدا تعدي على حريته. نحن حريتنا نعمل فوضى حتى ما بدنا نحترم حتى إرادة الدول ولا قراراتها ولا قرارات دولتنا ومنبلش ناخدها شعبويا. روق بدنا نروق. أنا اللي بفاجئني إنه أنا ما بلوم عادة يعني الناس اللي نحن طبقة في ناس طبقة عادية طبقات إعلامية طبقات ثقافية طبقات من المشايخ رجال الدين كذا يعني أنا العادي الإنسان العادي اللي بيكون منه مطلع على التفاصيل ما بلومه إنه لما بيتاخد بهيد الأخبار خي بس والله بشوف الرجال بعض ما يسمى برجال الدين نحن معنا كليروس بديننا اللي بيفوتوا دغري شعبويا بدهم يقطفوها شوفوا هالمظلمة وبيخلوك تروح على النايت بس ما بيخلوك تروح على لخي انتم مش دارسين الموضوع مش شايفين من اللي اخذ القرار ما بتعرفوا انه هيدي مش مسؤولية اول شيء دار الفتوى تاني شيء مش مسؤولية الدولة اللبنانية في دولة هي اخذ هذا القرار واساسا هيدا متخذ مش هلا مش رئيس الحكومة العلماني اللي ما بيصلي اللي ما بيعجبكم هو اللي اخذ القرار هيدا القرار متخذ من ال 95 وتم تجديده بال 2012 ما بتطلعوا على شيء عشو بتعتبروا حالكم انتم والله طبقة راقية ونخب واعلى من الباقيين اذا لا بتقروا ولا بتسمعوا ولا بتراجعوا فقط بكون تقطفوا الامور شعبويا وانه يابا نحن اللي حكينا ونحن اللي قاتلنا وحاربنا ما هذا ذكروا الموضوع قبل ما تجعدنوا فيه.

على كل إن هلا تم تأجيل التطبيق لغاية 15 أيلول، وأكيد من هلا لوقتها بده يصير فيه كثير من الاتصالات والكلام، بس دايما نحن مع التنظيم ضد المنع، ضد المنع مع التنظيم، وما في شيء اسمه منع. من أي آخر شيء الأمور بدها ترجع تتحرك، بس بدها شوية هدوء، شوية راحة بال، وشوية تنظيم إضافي لحتى ما يصير فيه أضرار وما يصير فيه ضحايا، والناس تروح تأدي هذه المهمة الدينية العظيمة وترجع بأمان.

لا مش بس بحرضوا لك على موضوع قادرين انتوا تمنعوا الروحه على نجف وكربلاء. قلنا لكم كيف هيدي بتمنع. اذا الدوله العراقيه اخذت قرار بلاك ايه كرب بدهم يعملوا لنا ضريبه على الصلاه، كرب بدهم يعملوا لنا ضريبه على ما بعرف ايه، تحريض بتحريض دون فهم الموضوع. بس يابا نحن بدنا نغوص، بدنا نفوت بالترند، في ترند بدنا نفوت فيه.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

بالشأن السياسي، هيدا إذا كان في سياسة بهالبلد، لأنه نحن ما بنشتغل سياسة تقليدية، نحن بنشتغل سياسة تحريضية طائفية مناطقية حزبية.

على أبواب الجولة الثامنة المفترض أنه تكون بانطلاقة شهر أيلول، جولة التفاوض بين لبنان وإسرائيل، والجولة اللي مفترض تعقد بروما. كمان يتحضر رئيس الجمهورية إلى زيارة العاصمة الإيطالية بنهاية هذا الأسبوع، وزيارة رح بتكون أيضا إلى الفاتيكان من باب طلب الوساطة عن جديد للتدخل ومحاولة الضغط، طالما كل السياسات الضغوط ما عم تنفع لغاية الآن بالردع التام للعدو الغاشم عن القيام بالتفجيرات والغارات والعدوان المستمر. واضح أنه الزيارة هي لمحاولة يعني إدخال الكنيسة بموضوع الضغط السياسي من باب العلاقات اللي بتمتلكها مع كل الدول، بركي تجيب نتيجة، وهذه محاولة أخرى كلياتها من أجل الحماية، من أجل محاولة حماية ما تبقى من هذا البلد، ما تبقى من هذا الشعب، من محاولات قتل جديدة أو مغامرات انتحارية عم تتجهز، مثل السيناريوهات اللي عم تسمعوها، سيناريوهات علي الطاهر وتضخيم الأمر ويلا بدهم يفوتوا وأخذ الضوء الأخضر، وقال لك لا مش ضوء أخضر ضوء أصفر، هل هذا تعبير جديد صار؟ هذا يعني قال لك نص على نص، يعني أخذوا ضوء ما أخذوا ضوء فسميناه ضوء الأصفر. نحن عندنا مفردات سياسية الله وكلكم ما في مثلها بكل الدول. بالوقت نفسه اللي عم تتحضر الدولة لمحاولة وساطة جديدة، ضغط جديد بالمجال السياسي، بالمجال الدبلوماسي اللي هو مؤمن فيه رئيس الجمهورية أو الدولة أو السلطة حاليا مثل ما بكون سموها، واللي رجع عبر عنه بالأمس فخامة الرئيس من أنه هو مصر على تنفيذ اتفاق الإطار كاملا، وأنه هذا المسار الدبلوماسي اللي اتخذناه سنبقى سائرين فيه رغم كل الحملات اللي عم تشن عليه واللي مش عم تهدى، سواء من النواب والوزراء والأحزاب والأبواق والإعلام التابع لمحور الحشاشين. القصة ما بتوقف على بعض الحسابات، سواء كانت حسابات حقيقة أو وهمية أو بعض الحشرات والذباب الإلكتروني، لا، النواب والمسؤولين يلي دايما جاهزين للضخ الإعلامي، اسم الله كمية المقابلات اللي عم يعملوها والظهور الإعلامي، عم نحكي عن نواب كتلة لحمة ولبنة، وحتى نائب حركة أمل امبارح محمد الخواجة كان فايت بالموضوع، قال لك البلاد تشهد والدنيا تشهد أنه نحن لم نفتعل الحروب وإسرائيل هي التي تفتعل الحروب. يعني ما بعرف كيف مين كيف تزوير التاريخ هذا قدامك يا سيدي، مين اللي فتح المعركة؟ هي إسرائيل دولة عدوانية وهي دولة محتلة، بس مين اللي فتح الأول معركة وتاني معركة؟ مش نحن اللي بلشنا؟ مش نحن اللي فتحنا جبهة سناد غزة وبعدين جبهة الانتقام لفخاد المرشد؟ مين اللي فتح؟ لخي عمين عم تكذبه؟ يعني أنت مثلا أنت من كتلة دولة الاستيز هو مقتنع بهذا الرأي؟ ما هو أساسا معارض لفتح الجبهات، كيف أنتوا بتطلعوا بتحكوا بهذا الكلام على الإعلام؟ شيء عجيب، تزوير للحاضر، هذا مش تزوير للتاريخ. انه هلا اذا عدتوها 20 30 40 مره بتصير حقيقه، قال لك لا بيرجع بيرجعوا، قال لك اذا نحن ما فتحنا الجبهات الجيش العدو الغاشم كان جاهز لحتى يفتح المعركه، ما تركوا يفتح المعركه، ساعتها بيكون الحق معنا، مش بيكون نحن يلي فتحناها واخر شيء قاعدين عم نبكي لحتى كيفنا نوقفها. يا ريت القصة وقفت هون، مثلا سعادة النائب إيهاب توفيق، إيهاب حمادي عضو كتلة لحمة ولبنة، كان عنيف جدا بهجومه بالأمس على الرئاسة، قال لك لو ترك الأمر لجوزيف عون لأعطى علي الطاهر للإسرائيلي وما بعده ولأوصلوا للهرمل، حرفيا عم نقلكم حديثه، عون بيسبق الإسرائيلي وهو قدامه وظالم ولنا سأر معه. هيدا نائب بالبرلمان اللبناني، نائب بالبرلمان اللبناني مشرع مفترض، يعني هو شاف التاجر حشيش، بس انه هو نائب بالبرلمان اللبناني بيطلع وبيحكي هذا الكلام على الاعلام بدون اي سؤال انه كيف هو بينال بيتهم رئيس الجمهوريه بالخيانه، وكيف بيقول انه هو متعامل مع الاسرائيلي وعم يسبقه لقدام، بينما الكل شايف كل الجهود اللي عم تبذل من اجل وقف تقدم جيش العدو وليس فتح المجال قدامه، اللي عم يفتح له مجال هو هزيمتكم بالميدان يا ايهاب. أكتر من كده إيه كما يقول إيهاب توفيق؟
بدل ما تقدر الجهود جهود الدولة من أجل كبح جماح العدو، لا نحن بنروح من نخونها وبدنا نتهمها بشكل مباشر، اتهام مباشر هيك، مش انه والله بنلف وبندور بننقي الكلمات بنحاول نحط جمل شوي محترمة، لا لا مش معودين. شيطن، محاولة الشيطنة الدائمة لهذه السلطة الخانعة الخاضعة التي أتت لخدمة العدو الإسرائيلي والتي تأتمر بأمر الأمريكان والسعودية كمان. لو بتخجل من نفسك انت نائب بالبرلمان بتطلع بتحكي هيك كلام، ما بتستحي على دمك، ما بتحاسب نفسك مين اللي بلش هذه المعركة ومين اللي ورطنا ورط البلد ورط البيئة بمعارك غير متكافئة؟ ما بتخجل من نفسكم انتو إريم؟ عمين عم تضحكوا؟ عمين عم تحاولوا تزوروا؟ أما النصيحة الأخيرة بهذه الحملات المستمرة، نحن عم نحكيكم بنواب مش عم نحكيكم بحشرات إلكترونية لا تتوقف عن هجماتها وتخوينها وشيطنتها للدولة ومحاربتها للدولة، ومستعد أنه تعمل العجيب فقط من أجل ألا تنتمي إلى هذا الكيان اللي هو الجمهورية اللبنانية. عندك النائب القبيح جميل السيد كان عم يوجه نصيحة للرئيس قبل ما يسافر على إيطاليا، كان عم يوجه له نصيحة بحكم خبرته هو بالقتل والضرب والتهريب وكذا، فقال له نصيحة ما لا تضع لا تضع بيضنا كاملا في سلة أمريكا، حرفيا يعني عم بيقول له انه ما تراهن، ما تخلي رهينك كله على امريكا لانه المتغطي بالامريكي عريان، فما تحط لنا كل بيضاتنا بالسله الامريكيه. وين بتحب نحط بيضاتنا سيد بيض؟ سيد ديك، سيد دجاجي، انت وين بتحب تحط؟ يعني انت بما انه خبره بالبيضات وين بتحب نحط البيضات؟ بتحب نحطهم بالسله الايرانيه كامله هيك بالطريقه بيزرعوا علينا مثلا؟ بس دلنا يعني بما انه عم تنصح ولا فهمت الرئيس، فوجه النصيحه كامله انه اوكي قلت له ما تحط كل البيضات بالسله الامريكيه، باي سله بتحب نحط بيضاتنا سيد بايدن؟

قال هو يا بال حريص يعني هو الفهم اللعبة كلها على بعضها بخبره عطيه الزلمة بالاعتقالات والسحل وتلفيق القضايا والعمالة للخارج. فقال لك نحن ننصحه يعني ليك من مين بدنا ناخذ النصيحة نحن. شوف مين بدنا مفترض الأنصار الدولة ياخذوا النصيحة من أنصار الميليشيا وين بتحب نحط بيضاتنا تبقى بس خبرنا. قال نحن عارفين وين نحطهم بس ما لنا عين قلك على الهواء. وتستمر حملات الشيطنة التي لا تهدأ ولا تتوقف وكلياتها ما بتخبر المسار ماشي القافلة تسير وقبيح العبد ينبح.

المقال اللي اخترنا نقرأ لحضراتكم لليوم هو المقال الأسبوعي للكاتب اللبناني الكبير غسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، واللي هو بعنوان خرائط معلقة ودم وضباب. هو تعبير عن حالة المنطقة، كنا خبرناكم عنها امبارح. سماء المنطقة ملبدة بالصواريخ، متى تنفجر الله أعلم، بس أكيد قادمين على جولات تصعيد. يبدأ الكاتب اللبناني غسان شربل مقاله بصحيفة الشرق الأوسط من الناحية الرسمية. انتهت مدة وقف النار بين إيران وأمريكا التي حددتها مذكرة التفاهم بستين يوما، وهي لم تكن في الواقع وقفا فعليا للنار، إذ تخللها تبادل ضربات فضلا عن إعلان الطرفين أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة. لا مبالغة في القول إن ضبابا كثيفا يسود المنطقة، وهو ممتزج برائحة الدم ومشاهد الركام، تسود في مسارح الحروب التي انطلقت إثر طوفان السنوار وتوسعت لاحقا، حالة من الانتظار المفقل بالشكوك. يتحدث كثيرون عن استحقاق الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة مطلع تشرين الثاني المقبل. لا جدال في أن إدارة ترامب هي اللاعب الأول في بحيرة الأزمات المفتوحة، وهي في الحقيقة إدارة مربكة ومرتبكة. المفردات التي يستخدمها سيد البيت الأبيض تضاعف الضباب المحيط بالأهداف القريبة والبعيدة، يلوح بضربات هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، ثم ينكفئ إلى الرهان على الخنق الاقتصادي. الصورة التي سيخرج بها ترامب من الانتخابات النصفية مشوشة هي الأخرى سلفا، ثم من يعتقد أن الانتخابات ستضعفه، في حين يعتقد آخرون أنه لن يكون لديه بعدها ما يخسره، وأنه قد يتمسك أكثر بالدفاع عن صورته وصورة عهده، ولن يقبل بالظهور بصورة الخاسر. يتابع غسان شربل: أما الاستحقاق الثاني فيتمثل في الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 تشرين الأول المقبل، وهي حاسمة بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، ولا مجال لإنكار أنه كان لاعبا مهما وشديد الخطورة في السنوات الماضية. يكفي هنا التذكير بأن جهاز الموساد سرق في عهد نتنياهو الأرشيف النووي الإيراني في اليوم الأخير من كانون الثاني 2018، وأن ترامب انسحب من اتفاق أوباما النووي مع إيران بعد 8 أيام من كشف نتنياهو نفسه عن بعض ما جاء في الوثائق المسروقة. ولا يمكن تجاهل أن أمريكا ذهبت إلى الحرب مع إيران برفقة إسرائيل، وعلى رغم استطلاعات الرأي التي تؤكد تراجع شعبية نتنياهو، فإن تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي ولعبة تشكيل الحكومات تجعلان التكهن بمصير هذا اللاعب الخطر صعبا. وليس ثمة شك بأن بقاء نتنياهو سيترك بالتأكيد أثرا واضحا على ملفات غزة ولبنان وإيران، لكن غيابه لا يعني أن الورثة سيتنازلون عن أهدافه في نزع السلاح لحماس والحزب ومسائل أخرى. عنصر ثالث لا يقل تأثيرا وهو الموقف الإيراني. يصعب التكهن بخيارات مجتبى خامنئي. المرشد الإيراني الحالي رجل مجروح، تركت الحرب جروحا في جسده وعائلته وهالت بلاده ومشروعها، ويصعب التكهن بما إذا كانت التعيينات العسكرية التي أجراها ستدفع الأزمة نحو جولة جديدة من الحرب. وثمة من يعتقد أن بعض العسكريين الذين توزعوا في مواقع حساسة هم من دعاة الذهاب بعيدا في سياسة المجازفة، كي لا نقول في الميول الانتحارية. التعامل الإيراني مع مضيق هرمز لا يوحي أبدا بإمكان التوصل إلى حلول واقعية،
ما هو مطروح ليس الموضوع النووي وحده. التسوية ستحدد موقع إيران في الإقليم وعلاقة ميليشياتها، وهو ما يمس مصير الخرائط التي ترابط فيها هذه الفصائل. نصيحة قاني للفصائل العراقية بعدم قبول سياسة حكومة الزيدي بحصر السلاح تشبه النصيحة الموجهة إلى الحزب، وإعلان قائد الجيش الإيراني عن مكافأة مالية لأي عسكري يتمكن من قتل جندي أمريكي أو أسره يضاعف التساؤلات عن حرارة المرحلة المقبلة. واضح من مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية أن الانتظار هو سيد الموقف أيضا، وفي مناخ الانتظار هذا تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم غير مسبوقة في جنوب لبنان. لم تعد تكتفي باغتيال الأفراد، ذهبت بعيدا في اغتيال قرى بكاملها، تدمير ممنهج وتغيير ملامح. وفي بيروت من يعتقد أن حكومة نتنياهو كانت ترغب في تطبيق سيناريو غزة على جنوب لبنان بكامله لولا الضغوط التي مارستها عليها إدارة ترامب. صحيح أن جنوب لبنان معلق منذ نصف قرن على حبال المواجهات التي تتخطى قدرته، لكن المرحلة الحالية تبدو أخطر من كل ما سبقها. الانهيار الاقتصادي اللبناني يتعمق والتفكك اللبناني يتسع، وعودة الحزب من الحرب التي اختار الذهاب إليها خلافا لإرادة الأكفرية اللبنانية لا تنفصل على الإطلاق عن الخيارات اللبنانية. المأزق اللبناني عميق، خلل فادح في ميزان القوى يجعل استعادة الأرض المحتلة بالقوة مستحيلا، والثمن المطروح للخروج عبر التفاوض مرفوض من قبل إيران وحزبها، وبقاء لبنان معلق على حبال الانتظار يضاعف تدهوره وتفككه. لبنان ليس الخريطة الوحيدة المعلقة. يبذل العراق جهودا جدية لترميم مؤسساته وإعادة قرار الحرب والسلم إليه. لا تبدو الرحلة سهلة على الإطلاق في ضوء ممانعة بعض الميليشيات واستمرار المسيرات في مهاجمة أهداف في كردستان. العراق معلق أيضا على حبال المواجهة الأمريكية الإيرانية. الخريطة اليمنية معلقة هي الأخرى وسط إصرار ميليشيا الحوثيين على القيام بأدوار إقليمية إيرانية في البحر الأحمر وباب المندب وعلى الأرض اليمنية نفسها. تكاد سوريا تشكل استثناء. لقد تمكن الرئيس أحمد الشرع حتى الآن من تغليب سوريا الدولة على سوريا الساحة عبر مجموعة واسعة من العلاقات والتحالفات والحسابات الواقعية. بيختم غسان شربل مقاله مرحلة انتظار مثقلة بالأخطار تمتد من مضيق هرمز ومحيطه إلى الخرائط المعلقة والخرائط القلقة، مرحلة فيها دم وضباب وكثير من غبار الحرب، والنتائج لا يستطيع أحد التكهن بها، إنما بالتأكيد أن هناك مراحل جديدة وأن هناك نهاية لمرحلة قد

طبعا مقال جميل مثل العادي بصياغة وترابط أفكار لم علق ولم طلع لا حالة الحرب ولا سلم التي تعيشها المنطقة مع استمرار الغارات واستمرار الضربات واستمرار الأعمال الميليشيوية الإيرانية والعربدة الإسرائيلية كلها تتوحي بأن المرحلة القادمة ليست سهلة أبدا.

ما فينا غير دايما نقول الله يستر من اللي جاي، لأنه عارفين أنه عايشين مع شوية مجانين بيعملوا دايما أفعال انتحارية وبيحملوا الدولة المسؤولية.

بالفقرة الأخيرة لليوم الخاصة بترند السوشيال ميديا، اخترنا اثنين من المواضيع بين الوليمة وإليسا. فيك تربطهم مع بعضهم البعض، وليمة إليسا. شو قصة هالوليمة؟ الوليمة هو الحلقة عبر اليوتيوب على منصة المحطة اللي تابعة لمحور الحشاشين، المحطة الإيرانية، عاملين حلقة مدتها تقريبا شي 3 ساعات ونص، جمعين فيها كوكبة من الأبواق التحشيشية لحتى تطلع وتحلل كل الأحداث. المفارقة أنه عاملين وليمة بمعنى الكلمة حرفيا، يعني حاطينهم على طاولة وقاعدين حاطين قدامهم ملذ وطاب من المأكولات بالوقت اللي الناس جوعانة، بالوقت اللي الناس مهجرة من بيوتها وبيوتها وأراضيها مدمرة ومحتلة. وهذا كان السبب الأول من حيث الشكل للانتقاد، والانتقاد أتى من أبناء البيئة قبل ما يأتي من الآخرين المعارضين لمحور الحشاشين. فمن حيث الشكل انه عن جد طلعت وليمة على حاطين، يعني الواحد لو حلقة 10 دقايق 7 دقايق بيقول لك ماشي قاعدين قبل ما ياكلوا، بس حلقة مدتها 3 ساعات ونص، طبعا انا ما حضرتها ولا حضرت ولا دقيقة منها، بس شفت الصور تبعيتها، شيء مقزز جدا. حاطين لك كافة انواع اللحوم والمشاوي والناس عايشة بفقر وجوع وعم تسعى لمزيد من المساعدات. هيدا من حيث الشكل. أما من حيث المضمون فهني قال مش جايبين كل الأبواق، لا، قال جايبين شوية معارضين منهم، مثلا فراس حطوم بما أنه صار المعارض للميليشيا بالفترة الأخيرة، إنما مستعينين بكبير الجعدنجية اللي هو مسيو أحمد يان اللي شهرته قناة الجزيرة واللي هو كبير الجعدنجية بهالفترة، والمنظرين للمحور الإيراني والمتأيرين. أكيد ما رح خوض بالمضمون لأنه ما حضرت الحلقة لحتى خوض المضمون، إنما شفت التعليقات التي أتت أنه بمعظمها غير معجب بالفكرة وغير معجب بالحلقة وبالأسماء الموجودة فيها، وكلهم سئلين كمان قالك ليه مش مكتملين، وين حسين مطر، وين حسن علي، لماذا لم يكونوا معكم على هذه الوليمة؟ كانوا قاعدين عم يأكلوا هوا بمكان تاني، يعني قاعدين عاملين وليمة هوا بس بمحل تاني. يعني حلو الابتكار بس الفكرة مقززة جدا وغير مقبولة، ويعني أوكي فيك تقول وليمة، وليمة أفكار يا أخي، عصف فكري مثل ما بتقوله، بس إنه وليمة حاطين عليها كل هالمأكولات ومدتها الحلقة 3 ساعات ونص، ومين باله مين قادر يحضر هيك حلقة 3 ساعات ونص من الكذب والدجل وتزوير الوقائع؟ مش مستضيفين معكم موشي يائير، ما هو كبير المفكرين وكذا، ما استعان فيه شيخكم حسني المرزان، كنتوا جيبوه معكم لها اليائير، وقفت على هاليائير، في كتير يائيرين عطير عطوم. هيدا من ناحية الوليمة. أما من ناحية إليسا فلماذا تصدرت الترند؟ ليس بعمل جديد وليس بسبب نجاح حفلة بقرطاج من بعد غياب حوالي 25 سنة، عادت إلى تونس أرض فينيقية أخرى بقرطاج لحتى تقيم عليها حفل حاشد جدا كان ناجح وكان حفل جماهيري كتير كبير، إنما في حدا حب يعكنن على صفو وعلى نجاح هذا الحفل، فخلال غناء على المسرح في حدا من الشباب كبلها الكوفية بما أنه رمز القضية الفلسطينية، فردتها لعنده ما رفضت انه تحطها وردتها لعنده وخاض بقى على هجمات، لكن الصهيونية القواتية المناهضة للقضية الفلسطينية المؤيدة للعدو الغاشم حملت تشويه وشيطنة لإليسا، طبعا لا بتأثر عليه لا بتطلع ولا بالنزل لانه بالعكس من الناس الواضحين بمواقفهم والسيديين تماما. هو السؤال اللي بيطرح نفسه، هيدي الظاهرة تبيت انه المطرب بيكون عم بيغني وحدا بيكبله الكوفية، انه شو لها معنى؟ يعني انه هاي شو بتأيد مثلا القضية الفلسطينية، او شو بتنفع اهل غزة يلي عايشين بهالحريق وبهالشغب وبهالمجاعة وبهالحصار وبهالخراب والدمار اللي تسببت فيه المغامرات الانتحارية، فشو بتفيدهم؟ يعني بس من باب التجارة انه نحن عم نحضر الحفلة وعم نرقص ونتميل ونسكر ونفرح، لا متذكرين فلسطين، ما تفكروا نسينا.
فحسنا فعلت يعني. طبعا هلا في ناس تهجمت الزياده قالت لك منيح المزدتها ودعوستها وهيدي الكوفيه ما جابت لنا الا الخراب. لا طولوا بالكم علينا يعني كمان شوي, ما بدنا الاوفر, لا بدنا نبالغ هون ولا بدنا نبالغ هونيك. ردتها بكل احترام, مع انه الناس تذكرت انه خلال حفله السنه الماضيه بالسويد في حد عمل مع نفس الفصل اخذت الكوفيه وبيستها وحطتها على رقبتها عادي جدا, يعني عندها محاولات سابقه بس الناس بتنسى وانتم بتنسوا والمحاربين بينسوا. مشكلتنا نحن من أوفر على الآخر, يعني يا من أوفر بالحملات لشيطنتها واتهامها بالعداء للقضية وغير متعاطفة وين الإنسانية, أو من بالغ بموضوع الكوفي. لا حتى لا رمز لتلك القضية, بس في ناس شوهتها للأسف, في ناس تاجرت فيها. نحن ضد اللي بتاجروا فيها, مش ضد القضية ولا ضد الكوفية. بعدين حرة هي, شو لكم معي شو هيدي دايما قربة بتستفز من خلالها. لو بتلاقي الواحد بيكون قاعد اديك ما شفت كذا حفلة قاعدين عم بيسكروا وكيسات طالعة ونسوين عم تتميل, وقال لك انه يابا حاطين الكوفي. اخي شو بتفيد, شو بتفيد بالموضوع انه بس يابا نحن متذكرين القضية, نحن عم نتاجر فيها. ما تفكروا نسين نتاجر فيها حتى بالحفلات, حتى بالسهرات, حتى بالسكران. فحسنا فعلت إليسا, يعني ما تفكروا بتتأثر بكل الحفلات, معودة معودة.

0: لاحظتوا كيف بينبع عنا نحن ترند جديد؟ كيف هيك موضوع بيتصدر هيك بيجي من العدم من لا شيء؟ سبحان حتى تعرفوا لما بنقول لكم خلال عداد الحلقه الامور بتكون مش صعبه، يعني عندها كثير من المواضيع، بالعكس بتحتار شو تختار. بلد مليء بالازمات، من اصغر شيء نعمل مشكله كبير، من الحب بنعمل قبه. تفتعي الحكومة الكافرة الفاجرة الداعرة كيف ما بدينا نروح نعمل عمرة برا، تتوقف لنا هالتجارة البزنس. يا ويل من الله، حكومة علمانية كافرة. بتقله تنظيم ما تقبلها، شو تنظيم؟ شو قانون ما قانون؟ شو هذا القانون؟ احنا ما بنعرف فيه، ما بنسمع فيه. مطرح عندنا حساسية مفرطة من الالتزام والتنظيم والضبط. الشعب بمعظمه معود على الخبط واللبط، من وين بدك تعوده على الضبط؟
1: لو كل شي حب مثلك ما كان الحب
0: بلا حب بلا بطيء.

0: لا واللي بيضحكك لما بتشوف اغلب المتحمسين للموضوع لان ما بيركعوا او شي تجار كابتاجون شي نصابين دوليين
1: جوات القلب خليك تعذب فيه اكتر ما فيه.
0: فجاه نقحت عليهم سنيتهم وبيروح بيعمل عمره بالنايت كل يوم
1: وخايف تطلب سيارة بيعني البيت بيعني البيت.
0: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.

0: نكرر النصيحة، يعني فخامة الرئيس امبارح وجه لك نصيحة، النائب العبد القبيح جميل السيد، انه يا ريت تلتزم بهالنصيحة، معلش خد في زلمة عنده خبرة إجرامية لا توصف.
1: وغيابك أصعب عني.
0: قبل ما تروح وتزور إيطاليا عند صديقتنا ميلوني الجميلة الأمورة، قال لك نصيحة لا تضع بيضات اللبنانيين في سلة الأمريكان في سلة واحدة. زلمة خبر بيعرف بيضات اللبنانيين واحدة واحدة. حافظهم فحصهم. فياريت تاخذ بالنصيحة، يعني ما تحط لنا كل البيضة بس البيضات بالسلة الأمريكية، وزعهم شوي بالسلة الإيرانية شوي بالسلة الفرنسية السلة الإيطالية. بعدين اسأل جميل، اسأل من كان بها خبير، خبير بيضات سلطة. ما في حدا حريص على بيضات اللبنانيين هاد جميل السيد. طبعا عم نقولها بحسن نية، انتو ما صفوا النية رجاء، يعني صفوا النية ونام بالبرية. طبعا ليش يا ريت يعني نستجيب للنصيحة، مش كل ما حدا وجه لكم نصيحة كمان.

بدكم تطنشوها، خاصة زلمة خبرة إجرام بسم الله سنوات طويلة يعني. لازم نهلو راح نقول له الدكتور كمان، دكتور جميل سيد، دكتور اختصاصي بيضات.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي. إذاعة طرابلس
1: cool. على طول
0: تريبولي اف ام

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي. تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستديرة بيستاشيو، 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لعش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: حياة.
1: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
2: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
2: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
2: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس، ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891. Your name here. Tripoli FM.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس 06-426-102 و03-59-75-70.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: لا لا لا لا ده مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمية على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابسي درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا

0: سجل الأولاد.
1: إيه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
1: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
1: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
2: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عزمي.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
2: على هواكم،
0: شبكة إذاعة طرابلس، تريبولي FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس، ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

أهدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو؟

وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراض شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطة.

0: صوت للحمام
1: بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة باب أول البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع فايزو سيناتري سنتر فرع أول طرابلس شارع أديشا بناية أديشا أكبر صالة عرض تحت الأرض وفرع تاني المينا شارع أديشا بجانب شركة أديشا 03-513-593 وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر على

0: بالتنّي.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.
4: Your name?
5: DJ.
6: Yeah.
5: Here.
7: Tripoli FM.
4: Your number one.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 257 6000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسى

0: مع أهلهم
1: وهيدا يلي بدنا إياه،
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
1: سألت عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75.
2: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: على عودك.
1: إذاعة طرابلس
2: كول على طول
1: تريبولي اف ام
2: كول.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لا لا لا لا ده مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهاني العمر.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.